كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوا،
1: راديو عنكاوا،
0: راديو عنكاوا.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوى ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباحكم طمأنينة وسلام وراحة بال. صباح الخير للأصدقاء والأحبة والمتابعين في كل مكان. صفحة جديدة نكتب بيها قصة يومنا. خلونا نبدي وياكم أولى صفحات هذا النهار بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة على التردد 97.7 ومتابعينا على الفيسبوك. وأكيد راح أكون وياكم أنا الأخصائية النفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري منال العقراوي، وأكيد على مدار ساعة من الوقت راح نكون سوية. فأهلا وسهلا بكم.

0: طبعا كثير من النساء يكرسون وقتهم وجهدهم من أجل الأسرة والعمل والآخرين، حتى مرات نشوفهم ينسون احتياجاتهم وأحلامهم الشخصية، ولكن مع مرور الوقت يتحول العطاء المستمر إلى إرهاق نفسي وشعور بالفراغ وفقدان الهوية. اليوم رح نتناول موضوع قيم جدا ومهم بنفس الوقت لكل امرأة وسيدة، وهو المرأة ونسيان الذات، وليش تضع الجميع بالمقام الأول وتأجل نفسها دائما. وأكيد يسعدنا أن نستقبل في حلقة هذا اليوم ضيفة مميزة جدا، ضيفة مهتمة بشؤون المرأة وحياة المرأة ونشاطات المرأة على كافة الأصعدة. ضيفتنا لهذا اليوم هي رئيسة فرع أربيل لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان، السيدة تغريد قزازي، ونقول لها صباح الخير تغريد، وأهلا وسهلا بيك في راديو عنكاوة.
1: صباح الأنوار حبيبي، شكرا. أنا أشكرك على الاستضافة وأشكر مدير راديو عنكاوة أستاذ فابيان، وأشكر الكادر اللي موجود معانا طبعا على تعبكم ومحبتكم وتقديم الأفضل.
0: شكرا، أكيد هذا من ذوقك، وإن شاء الله اليوم يكون حوارنا ممتع وياك، ونقدر نوصل الفائدة والمعلومة لكل مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. وأكيد راح تكون هواتف البرنامج متاحة أمامكم لاستقبال تواصلكم ومداخلاتكم. الأرقام كالآتي: كورك 0750-0380-333 وأسياسيل 0770-08-00-333. ومثل ما تعرفون خدمة الواتساب أيضا متوفرة ومتاحة أمامكم لتواصلكم ويانا. وفي نهاية البرنامج أكيد أكو جائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال العقراوي، وكونوا معنا.

0: أحبتنا المستمعين، طبعا المرأة مو مجرد أدوار تأديها، بل هي إنسانة إلها أحلامها، مشاعرها واحتياجاتها الخاصة، وعد ما تتصالح مع ذاتها وتمنح نفسها الحب والاهتمام اللي تستحقه أكيد راح تقدر تعيش حياة أكثر توازن وسلام، وأيضا راح تقدر تقدم للآخرين من منطلق الامتلاء لا الاستنزاف. ونرحب بيك مرة ثانية ست غريت، ونبدي مشوارنا بأول سؤال وياك ست غريت، شنو مفهوم نسيان الذات للمرأة؟
1: باختصار نسيان الذات للمرأة هو فقدان المرأة رؤية نفسها كإنسانة لها كيان مستقل، وتكتفي دائما تكون رؤية نفسها كإنسانة تأدي الخدمات فقط، يعني أداة للخدمة الآخرين فقط، إذا كان الأولاد، إذا كان الأهل، أكيد، إذا كان يعني أي شخص، حتى الأصدقاء في بعض الأحيان.
0: أكيد طبعا. برأيك يعني هل تشوفين أنه هناك أسباب تدفع بعض النساء إلى إهمال احتياجاتهم الشخصية؟ لو تشوفين عندك نظرة ثانية لهذا الموضوع.
1: أنا أظن أنه يعني أهلنا زمان غرسوا بينا هاي الشغلات،
0: بالضبط
1: شغلة التضحية، أنه الأسرة تحتاج تضحية وتحتاج أنه تكون المرأة دائما بأولادها ومهتمة، لأن يعني أمهاتنا القديمين يعني كانوا دائما يم البيت. ولكن الآن يعني مجالات كثيرة عرفت المرأة وخلتنا يعني نتوسع، أن نطلع، نحضر صحيح. محاضرات، نشاطات، أكيد. يعني خلتنا أن نتعرف أكثر على شخصيتنا، أن المرأة لها حقوق كما هو الرجل.
0: صحيح صحيح. شوفي إحنا أهلنا ربونا على فطرتهم،
1: نعم،
0: ويعني خلف الله عليهم
1: اللي طبعاً طبعاً
0: كانوا يعرفون، بس إحنا دائما يعني أنا أشوف هواية حالات أنه دائما ينتقدون الأهل،
1: نعم،
0: أنه يقولون ليش هم اللي علمونا على هاي التضحية وليش وليش وليش، ولكن إحنا يعني ممتنين لهم
1: طبعاً.
0: إنه هل قد كانت ثقافتهم، هل قد كان وعيهم؟ هسه الدنيا أكيد تغيرت، المفاهيم تغيرت،
1: نعم.
0: فحتى من سوينا لقاء بفاميلي مول لاحظنا إنه يعني اختلاف الآراء بين الأم وبين البنية،
1: نعم.
0: طيب هل تعتبرين إنه يرتبط نسيان الذات بأدوار المرأة المتعددة اللي تقوم بيها داخل الأسرة والمجتمع؟
1: طبعا، لأن الحمل راح يصير يعني عليها زيد، فراح يعني تشتت بين البيت وبين العمل وبين الأطفال، وإذا كانت غير متزوجة البيت والأهل الأب الأم، فالتعب والإرهاق الذهني راح يظهر عليها، والضغوط العاطفية والتوتر يفرز مادة الكورتيزول على،
0: نعم،
1: الدماغ،
0: بالضبط.
1: فهي تأثر، نعم، على التركيز وعلى الجسم.
0: أكيد ست غريت، إحنا ما نركز فقط على المرأة، ولكن هي حتى أكو بعض البنات أنا أعرفهم متحملين مسؤولية آبائهم أمهاتهم وباقين لي بلا زواج.
1: طبعاً كثير،
0: يعني عارفين. إحنا دائما نشوف هي البنية أو الإمرأة تكون مضحية أكثر من،
1: نعم،
0: الرجل،
1: نعم.
0: ولكن أكو يعني لكل قاعدة شواذ،
1: طبعاً طبعاً.
0: يعني أكو أني أعرف أشخاص إنه هم يعني مكرسين حياتهم كرجل، مكرسين حياتهم لأمهم، ويقومون تشوفين بكل الأدوار بس في سبيل إنه يكسبون رضا الأم أو،
1: نعم،
0: الأب،
1: نعم، نعم.
0: فيعني هي لكل قاعدة شواذ، إحنا ما نقول إنه دائما هي المرأة اللي فقط هي اللي تضحي.
1: طبعا تسمحي لي، همنا أكو أزواج شوفيهم متحملين المسؤولية عن زوجاتهم حتى لو كانت ربت بيت،
0: نعم،
1: فيتحمل المسؤولية بكل أمور الحياة تعتمد،
0: صحيح،
1: عليه، وهو الاعتماد على شخص من البداية. كانوا أهلنا أهل زمان يقولون زوجك على ما تعودين وابنك على ما تغبينه.
0: زين تؤمنين بهذا المثل ست غريت؟
1: نعم من بهذا المثل.
0: بس مرات شوفي
1: تعتمد، صحيح، عليه، وهو الاعتماد على شخص من البداية. كانوا أهلنا أهل زمان يقولون زوجك على ما تعودين وابنك على ما تغبينه.
0: زين تؤمنين بهذا المثل ست غريت؟
1: نعم من بهذا المثل.
0: بس مرات شوفي يعني أنه الطبع ما يتغير.

0: أنه مجبرة على هذا الشيء، يعني العطاء يكون استنزاف للمرأة.
1: نعم.
0: فبهالحالة بتكون ومن تفقد التقدير، من تفقد الامتنان، يعني تأدي وما أكو أحد ينطيها شكر، ينطيها مثلا الزوج شكرا حياتي، كلمات حلوة،
1: هاي الكلمات
0: تشجيعية، هالكلمات تنطي الأمل، تنطي
1: صحيح.
0: يعني الحياة تخليها أجمل،
1: حتى من مرات تسوي طبخة حلوة.
0: نعم.
1: يعني وين المشكلة أنه يقول العاشد إيدك على
0: نعم.
1: الطبخة؟
0: لا إحنا بس الأكثرية طيب مو طيبة أو ما يقول إذا طيبة ما يذكر.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: طيب. وكذلك الأولاد يعني نفس الوقت، يعني مثلا شكرا ماما، عاشتيك ماما،
1: بالضبط.
0: يعني مثل
1: نعم.
0: ما الأم مطلوب منا أن تهتم،
1: نعم.
0: كذلك
1: نعم.
0: العائلة لازم تهتم بالأم،
1: أكيد.
0: لأن هي بحاجة إلى هذا الشعور حتى يكون عطاء أكثر وأكثر.
1: وللأسف أنه أكو بعض الأولاد مثلا من تحكين وياهم يقولوا لك لويش جبتونا للدنيا، أنتم مجبورين بينا، يعني أنتم مدى تسوون فتشي إحنا الأجنة، أنتم جبتونا، أنتم المسؤولين عننا.
0: أو أنتم مثلا قدمتم، إحنا دا نقدم مثلكم.
1: صحيح صحيح. طيب برأيك هل الاهتمام بالنفس بالنسبة للمرأة هو أنانية لو ضرورة للحفاظ على الصحة النفسية والقدرة على الاستمرار في العطاء؟
0: لا طبعا، الاهتمام بالنفس هو بالعكس يقدر على العطاء أكثر، لأن تحس بقيمة نفسه.
1: نعم.
0: فهي مثل ما نقول إذا كان الكوب فارغ،
1: بالضبط.
0: هذا الكوب فارغ شلون راح تسقي الماء؟ فكذلك المرأة إذا يكون ما عنده داخله شعور بالفرح، بالمحبة، بالعطاء، فما راح تقدر تعطي، لأن هذا الكوب فارغ راح يفرغ.
1: صحيح.
0: من كثرة العطاء ما له راح يفرغ.
1: وتعرفين أنه بعض الأولاد أنه يستمدون طاقتهم من الأم،
0: نعم.
1: من يشوفوها هي مستنزفة من الداخل وما مهتمة بنفسها ولا بشكلها ولا بهندامها، هذا الشيء يزعزع الثقة عندهم أنه ما يشوفون، أنه لأن دائما الأم والأب هم المثال للأولاد.
0: طبعا.
1: فأكيد هذه كلها لها تأثيرات،
0: نعم.
1: جانبية. طيب الأم إذا صارت تفكر بنفسها أكثر من عائلتها،
0: نعم.
1: هل هذا هو وعي صحي أم أنانية تعتبريها
0: طبعا.
1: ومن خلال عملكم طبعا النسوي، هل أنه تلمسون هذه الظاهرة، ظاهرة الاهتمام عند بعض الأمهات أنه تكون على حساب أولادهم؟
0: إحنا نعطي المرأة حقها. إحنا العمل النسوي خاصة منظمة حمورابي،
1: نعم.
0: نقدم يعني تهدف دائما إلى تحقيق الأفضل، ونحاول أن نرفع الأحمال اللي على كاهل المرأة، وتوعيتها بحقوقها،
1: نعم.
0: توعيتها نفسيا
1: أكيد
0: وعمليا،
1: أكيد.
0: نعم دا نساعدهم، خاصة إقامة ورش دا نقدم.
1: حلو حلو حلو.
0: حتى تساعد المرأة على العمل من داخل بيتها، أو مثلا إذا دا نقدر هم نساعد مشاريع صغيرة،
1: نعم.
0: المرأة حتى ترتكز على نفسها، لا تحتاج دائما، ولو هو المرأة والرجل دائما الواحد بحاجة الثاني،
1: أكيد.
0: بس لازم المرأة تحس بكيانها،
1: بالضبط.
0: لازم حتى تعطي، تعطي
1: أكيد.
0: بمحبة،
1: أكيد. ومن خلال منظمتكم أيضا تعملون على تطوير المرأة،
0: نعم. تطوير
1: إحنا
0: المرأة
1: يعني هي النساء ككل نحكي عليها،
0: نعم.
1: إنه ما نحكي فقط على المرأة، لأن
0: طبعاً طبعاً.
1: أيضا بنات،
0: بنات
1: محتاجين إنه واحد يوعيهم يطورهم،
0: طبعا نعم نعم. يعني عندنا لقاءات، نسوي لقاءات نفسية صحية بالمنظمة كلها، نحاول أن نسلط الأضواء على أهمية المرأة وقيمتها ونفسيتها.
1: طيب شلون نميز بين أم تهتم بنفسها بشكل صحي وبين أم أنانية أو متجاهلة لاحتياجات عائلتها؟ وهذه أيضا إحنا نلتمسها من خلال واقعنا.
0: نعم. تشوفين المرأة اللي يعني اللي مهتمة بعائلتها ومتعلمة على العطاء الكثير وهملت نفسها، فتكون دائما مظهرها الخارجي ما تهتم بينه،
1: نعم.
0: الشعور الدائم بالإرهاق، فقدان الشغف بالحياة،
1: بالضبط.
0: يكون الحياة ما لها قيمة عندها، تكون الانعزال الاجتماعي، شوفيها دائما ملتهية بالبيت بالتنظيم، يعني ما عنده وقت أنه تفكر بنفسه، وظهور علامات مرضية وجسدية عليها،
1: هو كلها يطلع على شكل أمراض
0: مثل القولون.

0: العصبي مثل عندك الصداع الدائم.
1: صحيح. نعم. صحيح. احنا للأسف في مجتمعنا انه المرأة بس تتزوج خلاص خلصت مهمتها، لازم تهمل نفسها. نعم. ولازم ما تهتم بهندامها. زين ليش؟ مو انتي محتاجة انه تكونين دائما بمظهر لائق، انه تكونين في مجتمعات حتى يعني الناس هم تدوعى من خلالك،
0: حتى الاولاد يفتخرون بيها.
1: بالضبط.
0: يعني
1: بالضبط.
0: الاناقة يعني الحديث
1: اللي دور
0: طبعا.
1: اكيد اكيد. طيب شلون يأثر نسيان الذات على الصحة النفسية والجسدية برأيك ست غريت؟
0: يعني كثير تأثر المرأة إذا تكون يعني ما تحس بقيمتها وتحس بضغط نفسي، كثير يأثر على صحتها.
1: أكيد.
0: كثير يأثر على الصحة.
1: نعم.
0: ومحتاجة المرأة دائما للتشجيع، محتاجة لل يعني أنه بيتها أو أهلها دائما يحسسوها بقيمتها حتى ما تفقد الشغف بالحياة.
1: ومن تفقد الثقة بالنفس أنا أحسها المرأة ككل تنهار
0: طبعاً.
1: يعني حتى ما إلها شغف أنه تطور من نفسها.
0: نعم.
1: وأكيد هذا الرجل أيضا إله دور في هذا التطوير من المرأة. طيب برأيك هل الشعور بالذنب يمنع المرأة من تخصيص وقت لنفسها؟
0: يعني أكو كثيرين يشعرون بالذنب أنه إذا قصروا ببيتهم. يعني أنا من الناس.
1: شلون؟
0: في بعض الأحيان.
1: نعم.
0: مثلا يكون عندي اجتماع أو يكون عندي شغلات أحس بالذنب إذا مثلا ما حضرته ما كملته أو طلعته خليتهم بلا غدوي، يعني إذا كنت مستعجل. فأحاول دائما أنظم وقتي، إذا كان عندي أي شغلة أو طلعة فأحضر الغدوي أنظف أكمل. صح. أنا يعني عندي بنتي بالبيت معاي، بس ما أحب أن أترك العبء عليها.
1: وشوفي إحنا مرات أيضا كنساء ندور على المثالية.
0: نعم.
1: والمثالية ترى ما موجودة.
0: لا ما موجودة.
1: يعني أكيد لكل قاعدة شواد أنه مو كل شيء أنه دائما يكون حياة وردية.
0: لا
1: وحياة
0: طبعا.
1: سعيدة، لأن إحنا مرات نمشي على سيستم معين نقول راح نسوي فلان شيء، تجي لك فتشي منا تخربط كل هالموازين.
0: طبعا.
1: فإحنا ما يصير أيضا أن نكون مثاليين زايد عن اللزوم، لأن هذه هم ترهق
0: طبعا.
1: ترهقنا وتخلي ضغط أو عبء نفسي علينا أو على النساء ككل.
0: نعم.
1: طبعا أكيد أنتم مثل ما تعودتوا علينا إحنا دائما في كل يوم سبت مستمعين ومتابعينا أنه نعمل فقرة استطلاع الرأي اللي من خلالها نقرأ أفكار الناس وناخذ آرائهم حسب خبرتهم وتجاربهم بالحياة. وأكيد إدارة فاميلي مول مشكورة لإتاحتها الفرصة حتى نجري لقاءات مع فئات متنوعة ومن شرائح المجتمع عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول ليش تضع المرأة الجميع بالمقام الأول وتأجل نفسها دائما. خلونا نسمع ونرجع وياكم بعد الفاصل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
3: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

0: استطلاع الرأي.
1: استطلاع الرأي. مرحبا.
2: مرحبا حبيبتي، اهلا.
1: شلونك؟ ان شاء الله تكونين بخير.
2: والله الحمد لله انا بخير، وانت بخير تسلمين.
1: الله يخليك. نوجه لك سؤال من برنامج صحتنا النفسيه. هل تشوفين انه اكثر النساء خاصه في وقتنا هذا انه يهملون نفسهم ويضحون من اجل الاخرين، ما يهتمون لا بصحتهم النفسيه، خلينا نقول لا بهندامهم لا بجمالهم، انه حتى مرات نشوف اغلب النساء ما يتزوجون من اجل هم تضحيتهم لعائلتهم، يعني قد يكونون مثلا عندهم ام او اب فيضحون من اجلهم وحتى يخدموهم مدى العمر.
2: صحيح، هو كصورة عامة خلينا نحكي نقول 80% من نساء العراق كوطن عربي على مستوى العالم، العراقية خاصة المرأة العراقية مضحية. أكثر النساء تلقيها تعبانة تجاه أولادها، مسؤولياتها تجاه الأسرة، مثل ما يقول تشتغل تلقيها تطلع للدوام ترجع عندها مسؤوليات البيت تكملها تربية الأبناء، يعني العاتق يعني الثقل واقع عليها خلينا نقول 80%، ما نقول 100%. الأب إلى دور بس، لكن الأم أكثر، يعني ده تضحي في سبيل توصل رسالتها، كإذا عندها أبناء توصلهم، أو إذا هي تريد مثلا يعني لا تهمل أسرتها، تكون مساعد لزوجها، تشتغل. يعني هسه كصورة عامة نشوف كل النساء هسه حاليا يشتغلون، ماكو يعني ما تلقين كلش قليل تلقين مرة قاعدة بالبيت مهتمة بنفسها، لا أكثر اهتمامها تنطي لهذا الجانب أنه تكون أسرتها وتساعد على تحقيق أماني أطفالها، مثل ما يقول لي هذا ما تلقى ذاك الفراغ تروح تهتم بنفسها، يعني هذا الجانب اللي وصلته. إذا
1: طيب أنت تشوفين نفسك من يا نوع؟ هل أنت من نوع المضحية لعائلتك؟ أكيد عندك أولاد وعندك.
2: أنا أداوم و أشتغل.
1: شنو وظيفتك عفوا؟
2: أنا موظفة بالصحة، أداوم وأربي أبنائي وعندي طفل هم معوق أربي، وكل المسؤوليات واقع علي بصراحة. يعني أنا أحكي عن نفسي، يعني 80% شايلة مسؤولية أكثر من الكل.
1: بس أنا اللي دا لاحظة كلش مهتمة بنفسك.
2: أكيد لازم المرأة العراقية ترى قوية، يعني ما شاء الله عليها، الله يحفظها ويحفظ كل النساء العراقيات.
1: شكرا جزيلا.
3: أشكرك. هو أنه أنا ما بنصح صراحة أنه المرأة تضحي بحالها كرمال إن كان عائلة أو رجل أو أي حدا، فالحياة لازم تنصف المرأة، لأنه المرأة بتستاهل هذا الشيء، أنه تستاهل أنها تكون مبسوطة، تستاهل السعادة، تستاهل كل شيء في الحياة. بما أنه مثل ما بيقولوا أنه الرجل هو عم يعيش حياته، فالمرأة كمان عندها حق أنه تعيش حياتها. فمن وجهة نظري أنا ما بساند هذا الشيء، فالإنسان وجهة نظره. بس أحياناً ظروف الحياة بتكون أنه بدي أقول لك تتحكم بالواحد، فبينجبر هذا الإنسان أنه يضحي بهدول الشغلات بحياته.
1: الصعوبات اللي واجهتك بحياتك، يعني أنا اللي دا لاحظة يعني من لغة الجسد طبعاً أنه أنت مواجهة بحياتك هواية صعوبات وهواية مؤثرة على نفسيتك، خلينا نقول ممكن نعرفها؟
3: هو هذا الشيء خاص فيه صراحة، بس من هدول الشغلات اللي مريت فيها تعلمت كتير ومريت بكتير تجارب، تعلمت أنه ضل قوية وأنه وقف على رجلي وما أعتمد على حدا وضل معتمدة على حالي، لأنه ما حدا بيستاهل ولا حدا في ساعدك، أنت من حالك فيك تساعدي حالك، فالواحد ما يعطي اعتماده لحد، لازم الواحد يعتمد على حاله بس.
1: بالضبط، شكرا جزيلا.
4: لا مو صحي أبد، المرأة لازم تهتم بنفسها على مود تقدر تنطي لعائلتها ولولادها ولزوجها بالمرتبة الأولى هي، وبعدين تفكر بعائلتها، لأنه شكد ما تكون هي طاقتها إيجابية ومهتمة بنفسها أكثر راح تقدر تنطي إيجابية لعائلتها.
1: أكيد طبعا أنت هسا أكيد عندك عائلة، شون تشوفين التضحية من أجل العائلة؟ يعني من يا منظور حضرتك أنت تنظري لها
4: تضحية من أجل العائلة؟ هذا كنز، العائلة يمي كنز وبركة، يعني مو سهلة واحد يكون عائلة أبدا، بس لما واحد يكون عائلته ناجحة وانت مضحية من أجل الناس ناجحين ومتفوقين، فدائما تشوفين النجاح مالتهم قدام عينك، يعني حلو هذا الشيء. بس نفس الوقت لازم المرأة تهتم نفسها بكل تفاصيل حياتها.
1: شكرا جزيلا.
4: حياتي شكرا.
1: مرحبا خالة.
5: نفسه.
1: بدي أشوف وياك عائلة أكيد، هذولا بناتك الجناين أكيد خالة، يعني هل تشوفين بهالأيام أنه المرأة تضحي من نفسها من أجل الآخرين؟ وشون تنظرين إلى هذا الموضوع؟ أكيد أنت ربيتي وكبرتي وصلتي المرحلة.
0: والله هذا الموضوع يعني مثلا قبل مو مثل هسه يعني فهسه ما حد يضحي مثل ما كانت قبل. المرأة تضحي، المرأة قبل تضحي على المد على مود بيتها وعن مود أطفالها، ويعني ومثل قدام بتخسر بيتها ولا زوجها، فتضحك يعني تأخذ نظرة على العالم، تضحك على الجدام تقول شلون أسوي هيجي واني، فما يصير. هسه لا، عكس هذا، هسه العالم ما تنظر للعالم، ما تنظر للبشر قدامها شو يسوي، فما شو عادي شو تريد يسوون يسوون.
1: طيب هل تشوفين انه المرأة هسه حاليا بوقتنا انه تهتم بنفسها اكثر من عائلتها، لو تنطي من نفسها ومن صحتها للعائلة؟
0: المرأة تهتم بنفسها اكثر من عائلتها، يعني هواي هسه جاي نشوف،
1: يعني برأيك تهمل اولادها مثلا زوجها امها؟
0: اي لا، ابوها وامها زينين، بس لا على اولادها وعلى هذا، بس غير على الوضع اللي تشوفه يعني غير وضعها فدنوب، يعني مو هالقد يعني، فالبشر فد شوي يعني نشوف يعني ضغط عليه هذا لازم يترك، ما يقدر ما يتحمل واحد يعني. نعم. قبل تحمل، هسه ما حد يتحمل البشر. نعم. ما يتحمل.
3: أنا نظرتي تختلف عن ماما، إنه أنا برأيي إنه لازم واحد يسوي توازن بكل شيء، يعني واحد ما يهمل نفسه ولا يقصر بحق، لأنه أنت بالأخير أنت من تروح تتزوج يعني أنت أكيد راح تدخل يعني شريك حياة وياك، فهذا الشخص راح يتقاسمك. زين، انت يا اما تكون قد هاي المسؤوليه وتمشي، يا اما لا، بنفس الوقت انت ما تقصر ويا روحك، انت توازن انت لنفسك
1: وشو المراه.
3: اي المراه، نعم. اهم شغله المراه اذا رتب يعني اذا اهتمت بنفسها تبعين على العائله كلها امورها تمام. اذا المراه قصرت هذا التقصير ويا الوقت راح يصير ستريس على المراه.
1: قصدك هي محور العائله؟
3: اكيد اكيد المره محور العائله. هسه احنا اذا نباوع بعي على كل العوائل الناجحه، اغلبهم الاميه تكون ناجحه، تمام، فهي الام المحور، والام شلون راح لازم تكون ناجحه؟ اول شغله تهتم بنفسها، من تهتم بنفسها هي لا تهتم بنفسها اكثر من اولادها ولا تهتم باولادها اكثر من نفسها. لازم توازن، لازم يكون عندها هاي نظره التوازن على اثنين. من تصير عندها نظره توازن على اثنين كلش الامور راح تختلف، كلش يعني تباعين انه كلها تمام. الاولاد صحتهم اهم شيء، الصحه النفسيه يعني تباعين الاولاد انسان سوي، يعني المراه من تكون مهتمه ومسويه توازن راح تباعين العائله، يعني تطلع افراد سويه للمجتمع، ما راح تطلع عقد نفسيه ولا راح تطلع اطفال كلش خائفين او يعني. فهي بالعكس هي لازم توازن انه تهتم بنفسها وتهتم باطفالها. اوكي ما راح يكون نص نص يعني 100%، بس لازم هي يكون يمها الرينج وهي يعني لتسيطر، بس انه تهتم باولادها على حساب نفسها غلط، وتهتم بنفسها على حساب اولادها هم غلط. واحنا يعني المشكله صارت عندنا هسه من نباوع على الجيل امهاتنا انه ضحى وضحى وضحى وما لقوا هذا التقدير اللي هو لازم موجود، فمشكلة بجيلنا هسه يعني شافوا هاي التضحية خلاص فزادوا يعني قالوا انه قاموا يقولوا لا انه احنا اهم شغلة اهم شغلة، يعني صار عندهم نفور من التضحية بشكل يعني بشكل مبالغ. اي يعني صار عدة انه انا اهم شيء نفسي اهم شيء نفسي، هي مو اهم شيء نفسك، انت جزء من المجتمع يعني انت جزء من العائلة. زين، فانت من راح تكون خاصة اذا انت راح تكونين ام فماكو شيء اهم شيء نفسك، هو اهم شيء نفسك، هم نفس الوقت نقول اهم شيء نفسك بس العائلة هم مهمة، فلازم نوازن. احنا نظرتنا يعني شفنا الامهاتنا والقبل ضحوا وضحوا اكثر من اللازم، فمن ضحوا اكثر من اللازم وما تقدرت هاي التضحية صار عندنا بهذا الجيل نفور من التضحية، نفور يعني بشكل مبالغ به، فهي هاي المشكلة. لازم واحد يعني يوازن، اهم شيء الموازنة بكل شيء يعني.
1: شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا. أنا وجهة نظري إنه بالنسبة للجيل السابق لا، هواية مضحيات، هواية داسوا على نفسهم، هواية قدموا في سبيل عوائلهم، بس بالنسبة لجيلنا منشوف إنه التضحية، ويعني إنه ما أقول إنه الأغلبية يعني كل الرجال يعني أكو بهم ما يعني شون يعني ما قد يعني قدروا هذا الشيء، فبالنسبة لجيلنا لا صاروا إنه يمشون إن الأولوية نفسهم. فهسه يعني الأغلبية إنه يمشون مبدأهم إنه أنا نفسي أول وبعدين إنه يعني البقية العائلة تيجي.
1: شكرا جزيلا على هاي المداخلة الحلوة.
3: العفو.

طبعا الآراء اللي سمعناها اليوم عكست واقع أن تعيش أغلب النساء بين التضحية والاهتمام بالنفس. فامرأة تشوف أنه العطاء للأسرة رسالة وحب، وأخرى تعتقد أنه الظروف اللي تفرض التنازلات، وبين جيل الأمهات اللي قدم كثير من الفرص للتنازلات، وبين جيل الأمهات اللي قدم كثير بصمت، وجيل البنات اللي يبحث عن التوازن. فيبقى السؤال مفتوح، هل التضحية الحقيقية تعني أنه ننسى أنفسنا؟ الحقيقة أنه المرأة كل ما اعتنت بصحتها النفسية واحتياجاتها كانت أكثر قدرة على العطاء والاستمرار، لأن التوازن بين حق النفس وحق الأسرة أبداً مو أنانية، بل هو الطريق الأكثر صحة واستدامة للجميع. وحب أن أذكركم مرة ثانية بمحور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول المرأة ونسيان الذات، وليش تضع الجميع بالمقام الأول وتأجل نفسها دائما. ومثل ما قلنا لكم أنه هواتف البرنامج متاحة أمامكم مع خدمة الواتساب، الأرقام كوريك 0750-3800-333 وآسيا سيل 0773-08-0033. وهناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال العقراوي، وهي عبارة عن استشارة مجانية. كونوا معنا.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7. من راديو عنكاوة 97.7.
1: مرة ثانية وضيفتنا بالاستوديو رئيسة فرع أربيل لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان السيدة تغريد قزازي. ست تغريد، شنو هو دور الأسرة والزوج في مساعدة المرأة على تحقيق التوازن ما بين رعاية الآخرين والاهتمام بذاتها؟
2: طبعا على الزوج أن يكون متعاون دائما مع المرأة.
1: نعم.
2: بس مع الأسف احنا مجتمعنا الشرقي دائما الرجل يعني يكون يفكر بنفسه أنه لا ما يصير يسوي هاي الشغلات تستغله، بس هو يعني هذا ما استغلال، بالعكس
1: صح.
2: تعاون يعني يكون بين الرجل والمرأة، التعاون حلو يخليها دائما تكون مرتاحة مثل ما هو مرتاح، مو يعني مرهقة دائما تكون.
1: أكيد يعني هو له دور كلش كبير أنه في حتى يعزز الثقة بالنفس عدها.
2: نعم.
1: وأيضا من يكون تفاهم بين الرجل والمرأة أيضا هذا الشيء رح يخلق
2: طبعا
1: عند الأولاد فتحافز أنه المحبة هي مو بس إحنا نستنزف من طاقتنا
2: طبعا،
1: وهي أنه كل واحد محتاج أنه ننطي هذه القيمة، ننطي هذه المحبة حتى يزيد الثقة بالنفس. هذه أم لها دور يعني.
2: يعني الأولاد ما يتعلمون على الأخذ فقط، يتعلمون
1: بالضبط
2: على العطاء أيضا
1: بالضبط
2: من يكون الزوج متعاون.
1: أكيد أكيد. طيب هل تختلف مشكلة نسيان الذات بين المرأة العاملة وبين ربة البيت؟ يعني خاصة أنتوا مثلا هسه كمنظمة أنتوا يعني تشتغلون على هذا الشيء.
2: نعم.
1: يعني شفتي هذا التغيير أنه عند المرأة؟
2: يعني المرأة العاملة يكون وقتها أقل، يعني هي ما تقدر تفكر بنفسها كثير مثل ما نقول لأن ضيق الوقت.
1: نعم.
2: إذا طعت وقتها للعمل والبيت وبدون مساعدة أي شخص معها فطبعا راح يصير إهمال عندها، راح يصير إما إهمال لنفسها أو إهمال للعائلة. فإحنا دائما نشجع أنه يكون توافق بين العمل الخارجي وعمل البيت ربة البيت.
1: أكيد أكيد. طبعا حتى مرات نشوف أنه المرأة حتى تستعيد هويتها واهتماماتها الشخصية دون الشعور بالتقصير اتجاه الآخرين، يعني هذا هم يعزز فتشي عند المرأة. شلون تنظريني لهذا الموضوع؟
2: شلون؟
1: يعني شلون يمكن للمرأة أن تستعيد هويتها واهتماماتها الشخصية دون الشعور بالتقصير؟ لأن مرات تحس بهذا التقصير اتجاه عائلتها، اتجاه زوجها.
2: نعم. نعم.
1: اتجاه مثلا أمها وأبوها.
2: نعم.
1: شلون يعني تنظرين لهذا الموضوع؟
2: لازم المرأة تفكر بنفسها ولو يعني تنطي مجال وقت يعني قليل لنفسها، يعني لازم تفكر أنه تحسن من لبسها، من مظهرها الخارجي، من حديثها، تحاول أن تتعلم شغلات أنه هي من ناحية الأتكيت، من ناحية المجتمع، تحضر ندوات، تحضر نقاشات حتى تحسن. والشغلة لا تقول للمرأة أنا ما أعرف هذا الشيء وتبقى.
1: نعم.
2: خطأ. أنا أشجع المرأة أن تهتم بكافة الأمور، وخاصة حاليا الآن عندنا المنتديات الكنيسة.
1: نعم.
2: عندنا المنظمات، عندنا اللقاءات اللي حضرتك دا تسويها يعني.
1: صحيح.
2: دائما مشكورة. الإذاعة هنا دينطلنا صح نصائح للمرأة كثير،
1: مو إحنا للأسف إنه إحنا هذا الجانب ما ننطي له أهمية بقدر ما ننطي أهمية للجوانب الأخرى.
2: طبعا.
1: فهذه أكيد تعتمد أنه كل مرأة شون تريد توعي نفسها وبيا مجال فتلتجأ إلى نفس المجال. وخلونا نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية لكم.

0: رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجنا صحتنا النفسية ست تغريد. هل أنه من نضع حدود صحية في العلاقات الأسرية والاجتماعية، هل هذا الشيء تشوفيه مهم أو ما له أهمية، وشنو رأيك به؟
1: لا طبعا، يعني الحدود هي تكون الأفضل دائما بكافة العلاقات.
0: نعم.
1: يعني علاقتنا بالصداقة، علاقة مع الأولاد، العلاقة مع بالعمل، أي مجال هو لازم يكون حدود حد.
0: نعم.
1: وإلا يعني يكون العطاء يمكن في بعض الأحيان مثلا مع صديقة تشوفين العطاء يكون، بس تتفاجئين أنه هاي صديقة مو يعني
0: بالضبط،
1: يعني مو قد هذا الشيء اللي عطاء اللي عطيتينه.
0: يعني أنه إحنا نخلي حدود في كل علاقاتنا.
1: نعم.
0: لأن إحنا مرات ننطي أكثر من اللازم.
1: نعم.
0: يعني خاصة حتى إذا ويا العائلة،
1: حتى العائلة
0: ويا.
1: نعم.
0: الأبناء.
1: نعم.
0: ويا الزوج، فالعطاء الزايد عن اللزوم كل نقصان.
1: نعم.
0: يعني أنه إحنا نركز دائما على التوازن بالعلاقات، لا تنطين نفسك أكثر من اللازم ولا
1: يعني أبخل بالعلاقة.
0: نعم. واحد. نعم. يخلي حدود.
1: نعم.
0: طيب، كيف يمكن للأم أن تكون قدوة لأبنائها في الاهتمام بالنفس وتحقيق التوازن؟
1: يعني أعتقد الأم إذا كانت يعني تهتم بنفسها، تهتم ببيتها، تهتم بزوجها، بعائلتها، تعطيهم العطاء اللي كان مو بس عمل هو.
0: نعم.
1: يعني مثلا كلمة حلوة هاي تخلي الأبناء يكونون، يمكن مثلا حضني البنت أو بنت، يعني تعطيهم دفء وحنان أكثر من العمل اللي هي تأدينه. فالكلمات والمشاعر دائما تصل إلى القلب.
0: أكيد
1: أفضل.
0: أكيد. عندي حالة زارتني بالعيادة، طبعا الأولاد كلش يعني الأم والأب ما منطيهم قيمة.
1: نعم.
0: يعني هي صيدلانية، تخيلي أنه جتيني وعدها حالة نفسية.
1: نعم.
0: يعني من الأم أكثر من الأب، الأب كلش مهتم بالبنية والأم دائما تحسسها أنه هي ما عدها قيمة.
1: نعم.
0: أنه تقول لها مثلا أنت شو تتوقعين يعني هاي الصيدلية هذا القسم الصيدلة بيش راح يفيدك، أو مرات تقول لها أنه صديقتك لا تقارنين نفسك بيها لأن هي هواية أحسن من عندك. فهذه الكلمات تخلق عند الأولاد عدم ثقة بالنفس.
1: نعم.
0: ومرات أنه نشوف حتى الأم أنه ما تهتم بعائلتها بقدر أنه هي ما تهتم بأشياء ثانوية.
1: نعم.
0: إحنا دائما نقول أنه في هذه العلاقة أنه لازم يكون توازن. طيب، حضرتك شنو النصايح اللي تقدميها للمرأة اللي تشعر بأنها فقدت نفسها وسط مسؤوليات الحياة؟ لأن مثل ما نشوف خاصة بالفترة الأخيرة أنه المرأة أكو صارت عليها مسؤوليات هواية.
1: نعم.
0: فشنو رأيك؟
1: أنا أنصح المرأة أن لا تستسلم.
0: نعم.
1: أن تحاول من جديد. لا تقول يعني مثلا أنا عمري بعد ما يسمح. لا، المرأة ما عندها عمر، أنت اللي تنطين العمر لنفسك.
0: صحيح.
1: أنت عن طريق محاولاتك أن تثبتين كيانك وقيمتك كامرأة أو كإنسانة.
0: صحيح.
1: فدائما أنا أشجع المرأة أنه أنت تكونين دائما مهتمة بنفسك، بعائلتك، أن تتعلمين أي شيء أنت ما تعرفينه. مثلا لا تقول المرأة أنا ما أعرف هذا الشيء، لا، أحاول، لأن هي المحاولة اللي راح تنتج إلى شغلات، يعني مثل ما يقولون نصعد الدرجي شوية.
0: أكيد.
1: شوية.
0: أكيد.
1: السلم العفو شوية شوية، الدرجة
0: والتعلم
1: درجة.
0: أصلا ما إلى علاقة بالعمر، يعني
1: لا
0: الإنسان
1: طبعا.
0: كل ما كبر هو محتاج أكثر
1: أن يتعلم
0: للتعلم.
1: نعم.
0: لأن أنت إذا وصلتي لمرحلة معينة وأنه توقفتي عن التعلم، فهذا أكيد راح يعني ينعكس على سلبيا عليك، حتى مو بس عليها، على الأولاد.
1: نعم.
0: لأن هم الأولاد أيضا يريدون أنه أمهم أو أبوهم أنه يكونون في مستوى ثقافي معين حتى يتقوون بيهم. طيب، يمتى يكون اللجوء إلى الدعم النفسي أو الاستشارة النفسية ضرورة للمرأة؟
1: لما تحس المرأة بالضغط النفسي وما تحس بسلام داخلي.
0: نعم.
1: فعلى المرأة أن دائما يعني تستشير مشيرة نفسية أو تلتجئ إلى صديقة مقربة، تحاول أن تفضفض من يعني شغلات هي دا تنزعج منها، لأن الكبت همينة يؤدي إلى ضغط نفسي قوي.
0: أكيد.
1: بعض الأحيان يعني المرأة ما تريد تتكلم عن آلامة، عن
0: صحيح.
1: عن الإرهاق اللي عنده.
0: صحيح.
1: تعرفين مجتمعنا إحنا مجتمع يعني دائما هاي الشغلات يكونون متكتمين عليها، بس أنا ما أشجع المرأة أن تكون بهذا الشكل، لأن يعني أكو قدرة تحمل فبعدين راح تأذية.
0: أكيد أكيد. مثل ما لاحظنا باللقاء اللي سويته ويا البنية اللي كانت في فاميلي مول، فمن سألتها سؤال أنا حسيت بيها أنه هي أكو ضغط عليها، فقالت أنا ما أحب أحكي.
1: نعم.
0: فهذا الكبت يعني أبدا ما ننصح به.
1: نعم.
0: لأن الكبت بالتالي راح يطلع مرات على شكل أمراض جسدية. نعم. لأن مرات تشوفين أنه يقولون فلان طلع عليه فلان مرض، كل شيء ما كان به، غفلة طلع يعني فجأة طلع المرض ظهر على جسده. فمن نجي إحنا نرجع إلى الأسباب اللي كانت صادفة هذا الشخص، أنه نشوف هو أصلا كان عنده كبد، كان عنده صدمات.
1: نعم.
0: فهذه كلها لها تأثيرات جانبية.
1: وتسمحي لي، أكو كثيرين يعني مثلا أشخاص معاهم يحاولون أن يشعرون بالإحباط.
0: بالضبط. نعم.
1: يعني ينطوهم طاقة سلبية، يعني مثلا تسوي فد شيء لا يحبطوها، هذا الشيء مو زين، هذا أنت ما مال عمركي، أو تلبس فد شيء هذا ما مال عمركي،
0: شون تلبسين شون هذا تلبسين اللون،
1: شون تطلعين
0: شون تلبسين يعني هذا الموديل،
1: أنت عمركي هذا ما عمركي. لا، المرأة هي جميلة بكل عمرها، هي زهرة دائما
0: بالفعل.
1: فهاي الزهرة محتاجة إلى الماء، محتاجة إلى الكلمة، محتاجة إلى يعني المرأة هي جميلة جميلة، حتى لو هي ما كانت جميلة كوجه، بس أنت عدك فالجمال يعطيكي الله، ما يعني عطانا شغلات كثيرة. المرأة مو بس جميلة الوجه،
0: ماكو وحدة مو جميلة أبدا، يعني كل وحدة مميزة بنوع،
1: كل من
0: معين
1: مميز بنوع معين. فأنت حاولي أن تشوفين وين هذا الجمال وتطورينه.
0: أكيد أكيد. طيب برأيك شنو هي الرسالة اللي تحبين توجهيها لكل امرأة اعتادت أن تخلي نفسها بالمرتبة الأخيرة؟
1: المرأة تستحق الأفضل، وأنا دائما يمكن في بعض الأحيان يقولوا لي أنت مع المرأة كثير، بس أنا أحب المرأة وأحب أعطيها يعني اللي تستحقه أكثر وأكثر. أنت جميلة، أنت دائما قيمتك من قيمة اللي خلقك، فالمرأة لا تقول دائما أنا بالمرتبة الأخيرة، على العكس أنت لازم تكونين دائما بالمرتبة الأولى، ودائما تعطين الطاقة الإيجابية لعائلتك، لبيتك، لمجتمعك. فالعطاء يحتاج أن تكونين ثقة بنفسك.
0: أكيد طبعا. حتى نشوف بعض النساء أنه دائما يربطون قيمتهم الذاتية،
1: نعم،
0: يا إما بعملهم يا إما بشخص أو بزوج أو بأولاد. شوفي، نعم، مرات إحنا المرأة من تستمد قيمتها من أولادها، من يتزوجون فتحس أنه فقدت قيمتها، ولهذا تصير مشاكل
1: طبعا.
0: مرات نشوف أنه المرأة من تزوج ابنها أنه الولد إذا ينحاز للمرأة، فهنا تصير مشكلة أنه لأن تقول أنه أنا قيمتي كانت بهذا الولد، والولد خسرته فراح للزوجة.
1: على قولة الأهل الأول، يا من تعب يا من شقى يا من على الحاضر.
0: فدائما خلي تربط قيمتها بنفسها بذاتها بعملها. طيب، شنو رسالة أو كلمة أخيرة من خلال إذاعة عنكاوة وبرنامج صحتنا النفسية تقدمي لكل امرأة، لكل النساء؟
1: أنت جميلة، أنت الأمان، أنت السند، أنت الحياة.
0: نعم.
1: طبعا وأنا أشكر إذاعة عنكاوة، إذاعة راديو عنكاوة، على هاي المعلومات الحلوة والمواضيع الجميلة اللي ديسلطون الأضواء عليها، وأشكرهم على تعبهم وعلى محبتهم واللي ديقدمونه. ودائما أشجع المرأة على العمل، ولا أبد يعني تستسلمين لأي ويساعدك إحباط بأي مجال، لأن أنت أسع. أنا من كل خطأ أتعلم أن أنهض أكثر.
0: نعم أكيد.
1: يعني الإنسان يتعلم من أخطائه بالضبط. فلا نعم. دائما تستسلمون إذا مثلا شفت بنفسكم ما نجحتم بهذا المجال أو لا، أنا أحاول أطور وأطور وأكون أحسن وأحسن.
0: طبعا أحب أن أجيب مثال من واقعنا هو
1: نعم.
0: ستغريد الطفل من إحنا يتعلم المشي كم صح. مرة يقوم ويوقع يقوم ويوقع ولحد ما يتعلم أنه يوقف. فإحنا جايين لهاي الحياة كلتنا من أجل أن نتعلم
1: نتعلم نعم.
0: فإذا إحنا ما تعلمنا ما رح أصلا يعني نستفاد من أغلاطنا. كل إنسان هو معرض للخطأ
1: نعم.
0: كل إنسان هو معرض إلى تجربة فاشلة. وين المشكلة إذا إحنا نتعلم من هذه التجربة؟ وهاي التجربة أصلا رح تقوينا بالمستقبل
1: طبعا طبعا.
0: نعم
1: بالنسبة لنا منظمة حمورابي تستقبل أي شخص محتاج إلى أي دعم نفسي أو دعم عمل أو دعم. إحنا بهاي المجالات حقوق الإنسان دائما نستقبل ونحاول أن نساعد المرأة أو أي شخص إذا كان طفل أو مرأة أو رجل. إحنا ما نميز
0: أكيد.
1: لأن حقوق إنسان هو الإنسان بكل الأحوال.
0: أكيد أكيد طبعا سمعتوا أنه التغريد تستقبل كل النساء
1: مو النساء فقط، الرجال والأطفال وأي شخص.
0: يستقبلون الرجال أيضا؟
1: نستقبل طبعا أي شخص عنده
0: يعني
1: أي
0: يعني مو مخصصة مؤسستكم فقط.
1: لا لا لا إحنا دا نقدم دعم للشباب أيضا.
0: حلو حلو
1: نعم
0: حلو
1: لنسوي ورش يعني العفو مشاريع صغيرة يعني نفتح محل أو شغلات.
0: حلو حلو هاي المعلومة
1: للشباب. نعم لا لا احنا دا نقف للشباب كله، فما نميز بين رجل أو امرأة أو طفل. دائما نشجع على العمل وعلى الأفضل. فشارع المنتزه احنا موجودين قرب المحكمة الكنسية.
0: أكيد السيدة تغريد قزازي رئيسة فرع أربيل لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لحضرتك على حضورك ومشاركتك القيمة واللي أسهمت في إثراء هذا اللقاء وأضافت أجواء من التفاعل والفائدة. شكرا مرة أخرى ست تغريد.
1: شكرا حبيبي تسلمي.
0: أكيد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ففي الختام تذكري كلمة إلى كل امرأة أو لكل النساء، تذكري دائما أن الاهتمام بالذات مو أنانية بل هي ضرورة حتى تحافظين على التوازن النفسي والعاطفي. فالمرأة اللي تمنح نفسها وقت للراحة وتعتني بصحتها وتتمسك بطموحاتها أكيد راح تكون أكثر قدرة على العطاء والحب والدعم. ولا تخلين دورك في حياة الآخرين ينسيج دورك في حياتك كأنثى. العطاء الحقيقي أكيد يبدأ من الاهتمام بالذات. وتقبلوا فائق تحياتي، كنت معكم أنا الأخصائية منال العقراوي. التقيكم في الأسبوع القادم، مع السلامة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباحكم طمأنينة وسلام وراحة بال. صباح الخير للأصدقاء والأحبة والمتابعين في كل مكان. صفحة جديدة نكتب بيها قصة يومنا. خلونا نبدي وياكم أولى صفحات هذا النهار بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوا على التردد 97.7 ومتابعينا على الفيسبوك. وأكيد راح أكون وياكم أنا الأخصائية النفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري منال العقراوي، وأكيد على مدار ساعة من الوقت راح نكون سوية. فأهلا وسهلا بكم.

0: طبعا كثير من النساء يكرسون وقتهم وجهدهم من أجل الأسرة والعمل والآخرين، حتى مرات نشوفهم ينسون احتياجاتهم وأحلامهم الشخصية، ولكن مع مرور الوقت يتحول العطاء المستمر إلى إرهاق نفسي وشعور بالفراغ وفقدان الهوية. اليوم رح نتناول موضوع قيم جدا ومهم بنفس الوقت لكل امرأة وسيدة، وهو المرأة ونسيان الذات، وليش تضع الجميع بالمقام الأول وتأجل نفسها دائما. وأكيد يسعدنا أن نستقبل في حلقة هذا اليوم ضيفة مميزة جدا، ضيفة مهتمة بشؤون المرأة وحياة المرأة ونشاطات المرأة على كافة الأصعدة. ضيفتنا لهذا اليوم هي رئيسة فرع أربيل لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان، السيدة تغريد قزازي، ونقول لها صباح الخير تغريد، وأهلا وسهلا بيك في راديو عنكاوة.
1: صباح الأنوار حبيبي، شكرا. أنا أشكرك على الاستضافة، وأشكر مدير راديو عنكاوة أستاذ فابيان، وأشكر الكادر اللي موجود معانا طبعا على تعبكم ومحبتكم وتقديم الأفضل.
0: شكرا، أكيد هذا من ذوقك، وإن شاء الله اليوم يكون حوارنا ممتع وياك، ونقدر نوصل الفائدة والمعلومة لكل مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. وأكيد راح تكون هواتف البرنامج متاحة أمامكم لاستقبال تواصلكم ومداخلاتكم. الأرقام كالآتي: كورك 0750-0-3800-333 وأسياسيل 0773-08-00-333. ومثل ما تعرفون خدمة الواتساب أيضا متوفرة ومتاحة أمامكم لتواصلكم ويانا. وفي نهاية البرنامج أكيد أكو جائزة مقدمة من الأخصائية النفسية منال العقراوي، وكونوا معنا.

0: أحبتنا المستمعين، طبعاً المرأة مو مجرد أدوار تأديها، بل هي إنسانة إلها أحلامها، مشاعرها واحتياجاتها الخاصة، وعد ما تتصالح مع ذاتها وتمنح نفسها الحب والاهتمام اللي تستحقه، أكيد راح تقدر تعيش حياة أكثر توازن وسلام، وأيضاً راح تقدر تقدم للآخرين من منطلق الامتلاء لا الاستنزاف. ونرحب بيك مرة ثانية ست غريت، ونبدي مشوارنا بأول سؤال وياك ست غريت. شنو مفهوم نسيان الذات للمرأة؟
1: باختصار، نسيان الذات للمرأة هو فقدان المرأة رؤية نفسها كإنسانة لها كيان مستقل، وتكتفي دائما تكون رؤية نفسها كإنسانة تأدي الخدمات فقط، يعني آدات للخدمة الآخرين فقط، إذا كان الأولاد، إذا كان الأهل، أكيد إذا كان يعني أي شخص، حتى الأصدقاء في بعض الأحيان.
0: أكيد طبعاً. برأيك يعني هل تشوفين أنه هناك أسباب تدفع بعض النساء إلى إهمال احتياجاتهم الشخصية؟ لو تشوفين عندك نظرة ثانية لهذا الموضوع.
1: أنا أظن أنه يعني أهلنا زمان غرسوا بينا هاي الشغلات،
0: بالضبط
1: شغلة التضحية، أنه الأسرة تحتاج تضحية، وتحتاج أنه تكون المرأة دائما بأولادها ومهتمة، لأن أمهاتنا القديمين يعني كانوا دائما يم البيت. ولكن الآن يعني مجالات كثيرة عرفت المرأة وخلتنا يعني نتوسع، نطلع، نحضر محاضرات، نشاطات، أكيد. يعني خلتنا أن نتعرف أكثر على شخصيتنا، أن المرأة لها حقوق كما هو الرجل.
0: صحيح صحيح. شوفي إحنا أهلنا ربونا على فطرتهم،
1: نعم،
0: ويعني خلف الله عليهم
1: اللي طبعاً
0: كانوا يعرفون، بس إحنا دائما يعني أنا أشوف هواية حالات أنه دائما ينتقدون الأهل،
1: نعم،
0: أنه يقولون ليش هم اللي علمونا على هاي التضحية، وليش وليش وليش، ولكن احنا يعني ممتنين لهم
1: طبعا،
0: انه هل قد كانت ثقافتهم، هل قد كان وعيهم. هسه الدنيا اكيد تغيرت، المفاهيم تغيرت، فحتى من سوينا لقاء بفاميلي مول لاحظنا انه يعني اختلاف الاراء بين الام وبين البنية. طيب هل تعتبرين انه يرتبط نسيان الذات بادوار المرأة المتعددة اللي تقوم بها داخل الاسرة والمجتمع؟
1: طبعا، لأن الحمل راح يصير يعني عليها زيد، فراح يعني تشتت بين البيت وبين العمل وبين الأطفال، وإذا كانت غير متزوجة البيت والأهل الأب الأم، فالتعب والإرهاق الذهني راح يظهر عليها، والضغوط العاطفية والتوتر يفرز مادة الكورتيزول على الدماغ، فهي تأثر على التركيز وعلى الجسم.
0: أكيد ست غريت، إحنا ما نركز فقط على المرأة، ولكن هي حتى أكو بعض البنات أنا أعرفهم متحملين مسؤولية آبائهم أمهاتهم وباقين لي بلا زواج.
1: طبعا طبعا كثير،
0: يعني عارفين. إحنا دائما نشوف هي البنية أو الإمرأة تكون مضحية أكثر من الرجل، ولكن أكو يعني لكل قاعدة شواذ، يعني أكو أنا أعرف أشخاص إنه هم يعني مكرسين حياتهم كرجل، كرسين حياتهم لأمهم، ويقومون تشوفين بكل الأدوار بس في سبيل أنه يكسبون الرضا الأم أو الأب.
1: نعم.
0: فيعني هي لكل قاعدة شواذ، احنا ما نقول أنه دائما هي المرأة اللي فقط هي اللي تضحي.
1: طبعا تسمحي لي، همنا أكو أزواج شوفيهم متحملين المسؤولية عن زوجاتهم حتى لو كانت تربت بيت،
0: نعم،
1: فيتحمل المسؤولية بكل أمور الحياة، تعتمد صحيح. علينا هو الاعتماد على شخص من البداية. كانوا أهلنا أهل زمان يقولون زوجك على ما تعودينه، وابنك على ما تغبينه.
0: زين تؤمنين بهذا المثل ست غريت؟
1: نعم من بهذا المثل.
0: بس مرات شوفي يعني أنه الطبع ما يتغير، أنا أقول يعني الإنسان قد إذا كان واحد يحب الثاني ويحبون أنه واحد يضحي من أجل الثاني يغير من نفسه، بس أنا أشوف بعض الناس أنه متزمتة بطبعها
1: خاصة الشرقيين. إحنا
0: صحيح.
1: الرجل الشرقي خاصة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: أكيد أكيد.
1: نعم.
0: طيب يمتى حضرتك تشوفين أنه يتحول هذا العطاء والتضحية عند المرأة إلى عبء نفسي.
1: لما تكون هي أنه مجبرة على هذا الشيء، يعني العطاء يكون استنزاف للمرأة.
0: نعم.
1: فبهالحالة تكون ومن تفقد التقدير، من تفقد الامتنان، يعني تأدي وما أكو أحد ينطيها شكر، ينطيها مثلا الزوج شكرا حياتي كلمات حلوة
0: هاي الكلمات
1: تشجيعية، هالكلمات تنطي الأمل، تنطي
0: صحيح.
1: يعني الحياة تخليها أجمل،
0: حتى من مرات تسوي طبخة حلوة.
1: نعم.
0: يعني وين المشكلة أنه يقول العاشت إيدك على نعم. الطبخة؟
1: لا إحنا بس الأكثرية طيب مو طيبة أو ما يقول إذا طيبة ما يذكر.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: طيب. وكذلك الأولاد يعني بنفس الوقت، يعني مثلا شكرا ماما، عشتيك ماما،
0: بالضبط.
1: يعني مثل
0: نعم.
1: ما الأم مطلوب منها أن تهتم.
0: نعم.
1: كذلك
0: نعم.
1: العائلة لازم تهتم بالأم.
0: أكيد.
1: لأن هي بحاجة إلى هذا الشعور حتى يكون عطاء أكثر وأكثر.
0: وللأسف أنه أكو بعض الأولاد مثلا من تحكين وياهم يقولوا لك لويش جبتونا للدنيا؟ أنتم مجبورين بينا، يعني أنتم ما تسوون فتشي إحنا الأجنة. أنتم جبتونا، أنتم المسؤولين عننا.
1: أو أنتم مثلا قدمتم، إحنا دنقدم مثلكم.
0: صحيح صحيح. طيب برأيك هل الاهتمام بالنفس بالنسبة للمرأة هو أنانية؟ لو ضرورة للحفاظ على الصحة النفسية والقدرة على الاستمرار في العطاء؟
1: لا طبعا الاهتمام بالنفس هو بالعكس يقدر على العطاء أكثر، لأن تحس بقيمة نفسها.
0: نعم.
1: فهي مثل ما نقول إذا كان الكوب فارغ، هذا الكوب فارغ شلون راح تسقي الماي؟ فكذلك المرأة إذا يكون ما عندها داخلها شعور بالفرح بالمحبة بالعطاء، فما راح تقدر تعطي، لأن هذا الكوب فارغ راح يفرغ.
0: صحيح.
1: من كثرة العطاء ما له راح يفرغ.
0: وتعرفين أنه بعض الأولاد أنه يستمدون طاقتهم من الأم.
1: نعم.
0: من يشوفوها هي مستنزفة من الداخل وما مهتمة بنفسها ولا بشكلها ولا بهندامها، هذا الشيء يزعزع الثقة عندهم أنه ما يشوفون أنه، لأن دائما الأم والأب هم المثال للأولاد.
1: طبعا.
0: فأكيد هذه كلها لها تأثيرات. نعم. جانبية. طيب الأم إذا صارت تفكر بنفسها أكثر من عائلتها.
1: نعم.
0: هل هذا هو وعي صحي أم أنانية تعتبريها؟ ومن خلال عملكم طبعا النسوي، هل أنه تلمسون هذه الظاهرة، ظاهرة الاهتمام عند بعض الأمهات أنه تكون على حساب أولادهم؟
1: إحنا نعطي المرأة حقها. إحنا العمل النسوي خاصة منظمة حمورابي.
0: نعم.
1: دنقدم يعني تهدف دائما إلى تحقيق الأفضل، ونحاول أن نرفع الأحمال اللي على كاهل المرأة، وتوعيتها بحقوقها.
0: نعم.
1: توعيتها نفسيا.
0: أكيد.
1: وعمليا.
0: أكيد.
1: نعم دا نساعدهم، خاصة إقامة ورش دا نقدم.
0: حلو حلو حلو.
1: حتى تساعد المرأة على العمل من داخل بيتها، أو مثلا إذا دا نقدر هم نساعد مشاريع صغيرة.
0: نعم.
1: المرأة حتى ترتكز على نفسها، لا تحتاج دائما، ولو هو المرأة والرجل دائما الواحد بحاجة الثاني.
0: أكيد.
1: بس لازم المرأة تحس بكيانة.
0: بالضبط.
1: لازم حتى تعطي أكيد. بمحبة.
0: أكيد. ومن خلال منظمتكم أيضا تعملون على تطوير المرأة.
1: نعم. تطوير
0: إحنا
1: المرأة
0: يعني هي النساء ككل نحكي عليها. نعم. إنه ما نحكي فقط على المرأة، لأن
1: طبعا طبعا
0: أيضا
1: بنات
0: محتاجين إنه واحد يوعيهم يطورهم.
1: طبعا. نعم نعم. يعني عندنا لقاءات، نسوي لقاءات نفسية صحية بالمنظمة كلها، نحاول أن نسلط الأضواء على أهمية المرأة وقيمتها ونفسيتها.
0: طيب شلون نميز بين أم تهتم بنفسها بشكل صحي وبين أم أنانية أو متجاهلة لاحتياجات عائلتها؟ وهذه أيضا إحنا نلتمسها من خلال واقعنا.
1: نعم. تشوفين المرأة اللي يعني اللي مهتمة بعائلتها ومتعلمة على العطاء الكثير وهملت نفسها، فتكون دائما مظهرها الخارجي ما تهتم بينه.
0: نعم.
1: الشعور الدائم بالإرهاق، فقدان الشغف بالحياة.
0: بالضبط.
1: تكون الحياة ما لها قيمة عندها، تكون الانعزال الاجتماعي، شوفيها دائما ملتهية بالبيت بالتنظيف، يعني ما عنده وقت أنه تفكر بنفسه. وظهور علامات مرضية وجسدية عليها.
0: هو كلها يطلع على شكل أمراض
1: مثل القولون العصبي، مثل عندك الصداع الدائم.
0: صحيح. نعم. صحيح. احنا للأسف في مجتمعنا انه المرأة بس تتزوج خلاص خلصت انتهت مهمتها، لازم تهمل نفسها. نعم. ولازم ما تهتم بهندامها. زين ليش؟ مو انتي محتاجة انه تكونين دائما بمظهر لائق، انه تكونين في مجتمعات حتى يعني الناس هم تدوعى من خلالك،
1: حتى الاولاد يتخرون بيها.
0: بالضبط.
1: يعني
0: بالضبط.
1: الأناقة وال يعني الحديث
0: اللي دور
1: طبعا.
0: أكيد أكيد. طيب شلون يأثر نسيان الذات على الصحة النفسية والجسدية برأيك ست غريب؟
1: يعني كثير تأثر المرأة إذا تكون يعني ما تحس بقيمتها وتحس بضغط نفسي، كثير يأثر على صحتها.
0: أكيد.
1: يأثر على الصحة.
0: نعم.
1: ومحتاجة المرأة دائما للتشجيع، محتاجة لل يعني أنه بيتها أو أهلها دائما يحسسوها بقيمتها حتى ما تفقد الشغف بالحياة.
0: ومن تفقد الثقة بالنفس أني أحسها المرأة ككل
1: دائما للتشجيع، محتاجة لل يعني أنه بيتها أو أهلها دائما يحسسوها بقيمتها حتى ما تفقد الشغف بالحياة.
0: ومن تفقد الثقة بالنفس أني أحسها المرأة ككل تنهار
1: طبعا.
0: يعني

0: عندي شغلات أحس بالذنب إذا مثلا ما حضرته ما كملته أو طلعته خليته بلا غدوية، يعني إذا كنت مستعجل. فأحاول دائما أنظم وقتي، إذا كان عندي أي شغلة أو طلعة فأحضر الغدوية أنظف أكمل. صح أنا يعني عندي بنتي بالبيت معاي، بس ما أحب أن أترك العبء عليها.
1: وشوفي إحنا مرات أيضا كنساء ندور على المثالية، والمثالية ترى ما موجودة.
0: لا ما موجودة،
1: يعني أكيد لكل قاعدة شواذ، أنه مو كل شيء أنه دائما يكون حياة وردية وحياة سعيدة، لأن إحنا مرات نمشي على سيستم معين نقول راح نسوي فلان شيء، تجي لك فتشي منا تخربط كل هالموازين
0: طبعا.
1: فإحنا ما يصير أيضا نكون مثاليين زايد عن اللزوم، لأن هذه هم ترهقنا وتخلي ضغط أو عبء نفسي علينا أو على النساء ككل.
0: نعم
1: طبعا أكيد أنتوا مثل ما تعودتوا علينا، إحنا دائما في كل يوم سبت مستمعين ومتابعينا أنه نعمل فقرة استطلاع الرأي، اللي من خلالها نقرأ أفكار الناس وناخذ آرائهم حسب خبرتهم وتجاربهم بالحياة. وأكيد إدارة فاميلي مول مشكورة لإتاحتها الفرصة حتى نجري لقاءات مع فئات متنوعة ومن شرائح المجتمع عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، اللي يقول ليش تضع المرأة الجميع بالمقام الأول وتأجل نفسها دائما. خلونا نسمع ونرجع وياكم بعد الفاصل.
2: استطلاع الرأي، استطلاع الرأي.
1: مرحبا.
3: مرحبا حبيبتي، أنا
1: شلونك؟ إن شاء الله تكونين بخير.
3: والله الحمد لله أنا بخير وإنت أنت بخير، تسلمين.
1: الله يخليك. نوجه لك سؤال من برنامج صحتنا النفسية، هل تشوفين أنه أكثر النساء خاصة في وقتنا هذا أنه يهملون نفسهم ويضحون من أجل الآخرين، ما يهتمون لا بصحتهم النفسية خلينا نقول، لا بهندامهم لا بجمالهم، أنه حتى مرات نشوف أغلب النساء ما يتزوجون من أجل هم تضحيتهم لعائلتهم، يعني قد يكونون مثلا عندهم أم أو أب فيضحون من أجلهم وحتى يخدموهم مدى العمر.
3: صحيح، هو كصورة عامة خلينا نحكي نقول 80% من نساء العراق كوطن عربي على مستوى العالم، العراقية خاصة المرأة العراقية مضحية. أكثر النساء تلقيها تعبانة تجاه أولادها، مسؤولياتها تجاه الأسرة، مثل ما يقول تشتغل تلقيها تطلع للدوام ترجع عندها مسؤوليات البيت تكملها تربية الأبناء، يعني العاتق يعني الثقل واقع عليها خلينا نقول 80%، ما نقول 100%. الأب إلى دور بس، لكن الأم أكثر، يعني ده تضحي في سبيل توصل رسالتها، كإذا عندها أبناء توصلهم، أو إذا هي تريد مثلا يعني لا تهمل أسرتها تكون مساعد لزوجها تشتغل. يعني هسه كصورة عامة نشوف كل النساء هسه حاليا يشتغلون، ماكو يعني ما تلقين كلش قليل تلقين مرة قاعدة بالبيت مهتمة بنفسها، لا أكثر اهتمامها تنطي لهذا الجانب أنه تكون أسرتها وتساعد على تحقيق أماني أطفالها، مثل ما يقول لهذا ما تلقى ذاك الفراغ تروح تهتم بنفسها، يعني هذا الجانب اللي وصلته. إذا
1: طيب أنت تشوفين نفسك من يا نوع؟ هل أنت من نوع المضحية لعائلتك؟ أكيد عندك أولاد وعندك.
3: أنا أداوم وأشتغل.
1: شنو وظيفتك عفوا؟
3: أنا موظفة بالصحة، أداوم وأربي أبنائي وعندي طفل هم معوق أربي، وكل المسؤوليات واقع علي بصراحة. يعني أنا أحكي عن نفسي، أنا 80% شايلة مسؤولية أكثر من الكل.
1: بس أنا اللي دا لاحظة كلش مهتمة بنفسك.
3: أكيد لازم المرأة العراقية ترى قوية، يعني ما شاء الله عليها، الله يحفظها ويحفظ كل النساء العراقيات.
1: شكرا جزيلا.
4: أشكرك. هو إنه أنا ما بنصح صراحة إنه المرأة تضحي بحالها كرمال إن كان عائلة أو رجل أو أي حدا، فالحياة لازم تنصف المرأة، لأنه المرأة بتستاهل هذا الشيء، إنه تستاهل إنها تكون مبسوطة، تستاهل السعادة، تستاهل كل شيء في هاي الحياة. بما إنه مثل ما بيقولوا إنه الرجل هو عم يعيش حياته، فالمرأة كمان عندها حق إنه تعيش حياتها. فمن وجهة نظري أنا ما بساند هذا الشيء، فالإنسان وجهة نظره. بس أحياناً ظروف الحياة بتكون إنه بدي أقول لك تتحكم بالواحد، فبينجبر هذا الإنسان إنه يضحي بهدول الشغلات في حياته.
1: الصعوبات اللي واجهتك بحياتك

0: حياتك. يعني أنا اللي دا لحظة يعني من لغة الجسد طبعاً إنه أنت مواجهة بحياتك وهواية صعوبات وهواية مأثرة على نفسيتك. خلينا نقول ممكن نعرفها؟
1: هو هذا الشيء خاص فيه صراحة، بس من هدول الشغلات اللي مريت فيها تعلمت كتير ومريت بكتير تجارب. تعلمت إنه ضل قوية وإنه وقف على رجلي وما أعتمد على حدا وضل معتمدة على حالي، لأنه ما حدا بيستاهل ولا حدا في ساعدك. أنت من حالك فيك تساعدي حالك، فالواحد ما يعطي اعتماده لحدا، لازم الواحد يعتمد على حاله بس.
0: بالضبط، شكرا جزيلا.
2: لا مو صحي أبد. المرأة لازم تهتم بنفسها على مود تقدر تنطي لعائلتها ولولادها ولزوجها بالمرتبة الأولى هي، وبعدين تفكر في عائلتها، لأنه شكد ما تكون هي طاقتها إيجابية ومهتمة بنفسها أكثر راح تقدر تنطي إيجابية لعائلتها.
0: أكيد طبعاً أنت هسا أكيد عندك عائلة، شون تشوفين التضحية من أجل العائلة؟ يعني من يا منظور حضرتك أنت تنظري لها؟
2: تضحية من أجل العائلة هذا كنز، العائلة يمي كنز وبركة. يعني مو سهلة واحد يكون عائلة أبداً، بس لما واحد يكون عائلته ناجحة وانت مضحية من أجل الناس ناجحين ومتفوقين، فدائماً تشوفين النجاح مالتهم قدام عينك. يعني حلو هذا الشيء، بس نفس الوقت لازم المرأة تهتم نفسها بكل تفاصيل حياتها.
0: شكراً جزيلاً.
2: حياتي شكراً.
0: مرحبا خالة.
3: نعم سهل.
0: دا أشوف وياك عائلة، أكيد هذول بناتك جناين. أكيد خالة، يعني هل تشوفين بهالأيام إنه المرأة تضحي من نفسها من أجل الآخرين؟ وشون تنظرين إلى هذا الموضوع؟ أكيد أنت ربيتي وكبرتي وصلتي المرحلة.
3: والله هذا الموضوع يعني مثلا قبل مو مثل هسه، يعني فهسه ما حد يضحي مثل ما كانت قبل. المرأة تضحي، المرأة قبل تضحي على المد على مود بيتها وعن مود أطفالها، ويعني ومثل تقدر تخسر بيتها ولا زوجها، فتضحك يعني تأخذ نظرة على العالم، تضحك على الجدام تقول شون أسوي هيجي واني فما يصير. هسه لا، عكس هذا، هسه العالم ما تنظر للعالم، ما تنظر للبشر جدامها شو يسوي، فما شو عادي شو يريد يسوون يسوون.
0: طيب هل تشوفين إنه المرأة هسه حالياً بوقتنا إنه تهتم بنفسها أكثر من عائلتها، لو تنطي من نفسها ومن صحتها للعائلة؟
3: المرأة تهتم بنفسها أكثر من عائلتها، يعني هواي هسه جاي نشوف.
0: يعني برأيك تهمل أولادها مثلاً زوجها أمها؟
3: إيه لا، أبوها وأمها زينين، بس لا على أولادها وعلى هذا، بس غير على الوضع اللي تشوفه، يعني غير وضعها فدنوب، يعني مو هالقد يعني. فالبشر فد شوي يعني نشوف يعني ضغط عليه هذا لازم يترك، ما يقدر ما يتحمل واحد يعني. نعم. قبل تحمل، هسه ما حد يتحمل البشر. نعم. ما يتحمل.
1: أنا نظرتي تختلف عن ماما، إنه أنا برأيي إنه لازم واحد يسوي توازن بكل شيء، يعني واحد ما يهمل نفسه ولا يقصر بحق، لأنه أنت بالأخير أنت من تروح تتزوج يعني أنت أكيد راح تدخل يعني شريك حياة وياك، فهذا الشخص راح يتقاسمك. زين، انت يا اما تكون قد هاي المسؤوليه وتمشي، يا اما لا. بنفس الوقت انت ما تقصر ويا روحك، انت توازن انت لنفسك.
0: شو المراه؟
1: اي المراه. نعم. اهم شغله المراه اذا رتب، يعني اذا اهتمت بنفسها تبعين على العائله كلها امورها تمام. اذا المراه قصرت هذا التقصير ويا الوقت راح يصير ستريس على المراه.
0: قصدك هي محور العائله؟
1: اكيد اكيد المراه محور العائله. هسه احنا اذا انباوع بعي على كل العوائل الناجحه، اغلبهم الاميه تكون ناجحه، تمام؟ فهي الام المحور، والام شلون راح لازم تكون ناجحه؟ اول شغله تهتم بنفسها. من تهتم بنفسها هي لا تهتم بنفسها اكثر من اولادها، ولا تهتم باولادها اكثر من نفسها. لازم توازن، لازم يكون عندها هاي نظره التوازن على اثنين. من تصير عندها نظره التوازن على اثنين كلش الامور راح تختلف، كلش يعني تباعين انه كلها تمام. الاولاد صحتهم اهم شيء، الصحه النفسيه يعني تباعين الاولاد انسان سوي. يعني المراه من تكون مهتمه ومسويه توازن راح تباعين العائله، يعني تطلع افراد سويه للمجتمع، ما راح تطلع عقد نفسيه ولا راح تطلع اطفال كلش خائفين او يعني. فهي بالعكس هي لازم توازن انه تهتم بنفسها وتهتم باطفالها. اوكي ما راح يكون نص نص يعني 100%، بس لازم هي يكون يمها الرينج وهي يعني لتسيطر، بس انه تهتم باولادها على حساب نفسها غلط، وتهتم نفسها على حساب أولادهم غلط. وإحنا يعني المشكلة صارت عندنا هسة من نباوع على الجيل الأمهاتنا إنه ضحى وضحى وضحى وما لقوا هذا التقدير اللي هو لازم موجود. فمشكلة بجيلنا هسة يعني شافوا هاي التضحية خلاص فزادوا يعني قالوا إنه قاموا يقولوا لا إنه إحنا أهم شغلة أهم شغلة. يعني صار عندهم نفور من التضحية بشكل مبالغ. اي يعني صار عده انه انا اهم شيء نفسي اهم شيء نفسي. هي مو اهم شيء نفسك، انت جزء من المجتمع، يعني انت جزء من العائله زين. فانت من راح تكون خاصه اذا انت راح تكونين ام فماكو شيء اهم شيء نفسك، هو اهم شيء نفسك. هم نفس الوقت نقول اهم شيء نفسك بس العائله هم مهمه، فلازم نوازن. احنا نظرتنا يعني شفنا الامهاتنا والقبل ضحوا وضحوا اكثر من اللازم، فمن ضحوا اكثر من اللازم وما تقدرت هاي التضحيه صار عندنا بهذا الجيل نفور من التضحيه، نفور يعني بشكل مبالغ به. فهي هاي المشكلة، لازم واحد يعني يوازن، أهم شيء الموازنة بكل شيء.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
4: أنا وجهة نظري أنه بالنسبة للجيل السابق لا، هواية مضحيات، هواية داسوا على نفسهم، هواية قدموا في سبيل عوائلهم. بس بالنسبة لجيلنا منشوف أنه التضحية، ويعني أنه ما أقول أنه الأغلبية يعني كان الرجال يعني أكو بهم ما يعني شون يعني ما قد يعني قدروا هذا الشيء. فبالنسبه لجيلنا لا، صاروا انه يمشون ان الاولويه نفسهم. فهسه يعني الاغلبيه انه يمشون مبداهم انه انا نفسي اول وبعدين انه يعني البقيه العائله تجي.
0: شكرا جزيلا على هاي المداخله الحلوه.
1: العفو.

طبعا الآراء اللي سمعناها اليوم عكست واقع تعيشه أغلب النساء بين التضحية والاهتمام بالنفس. فامرأة تشوف أنه العطاء للأسرة رسالة وحب، وأخرى تعتقد أنه الظروف اللي تفرض التنازلات، وبين جيل الأمهات اللي قدم كثير كثير من الفرص للتنازلات، وبين جيل الأمهات اللي قدم كثير بصمت، وجيل البنات اللي يبحث عن التوازن. فيبقى السؤال مفتوح، هل التضحية الحقيقية تعني أنه ننسى أنفسنا؟ الحقيقة أنه المرأة كل ما اعتنت بصحتها النفسية واحتياجاتها كانت أكثر قدرة على العطاء والاستمرار، لأن التوازن بين حق النفس وحق الأسرة أبداً مو أنانية، بل هو الطريق الأكثر صحة واستدامة للجميع. وحب أن أذكركم مرة ثانية بمحور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول المرأة ونسيان الذات، وليش تضع الجميع بالمقام الأول وتأجل نفسها دائماً. ومثل ما قلنا لكم أنه هواتف البرنامج متاحة أمامكم مع خدمة الواتساب، الأرقام كورك 0750-3800-333 وآسيا سيل 0773-08-0033. وهناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال العقراوي، وهي عبارة عن استشارة مجانية. كونوا معنا.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7 من راديو عنكاوة 97.7.
1: مرة ثانية ويا ضيفتنا بالاستوديو رئيسة فرع أربيل لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان السيدة تغريد قزازي. ست تغريد، شنو هو دور الأسرة والزوج في مساعدة المرأة على تحقيق التوازن ما بين رعاية الآخرين والاهتمام بذاتها؟
2: طبعا على الزوج أن يكون متعاون دائما مع المرأة.
1: نعم.
2: بس مع الأسف احنا مجتمعنا الشرقي دائما الرجل يعني يكون يفكر بنفسه أنه لا ما يصير يسوي هاي الشغلات تستغله، بس هو يعني هذا ما استغلال، بالعكس
1: صح.
2: تعاون يعني يكون بين الرجل والمرأة، التعاون حلو يخليها دائما تكون مرتاحة مثل ما هو مرتاح،
1: أكيد.
2: مو يعني مرهقة دائما تكون.
1: أكيد يعني هو إلى دور كلش كبير طبعاً أنه طبعاً. في حتى يعزز الثقة بالنفس عدها.
2: نعم.
1: وأيضا من يكون تفاهم بين الرجل والمرأة أيضا هذا الشيء رح يخلق
2: طبعاً.
1: عند الأولاد فتحافز أنه المحبة هي مو بس إحنا نستنزف من طاقتنا
2: طبعاً.
1: وهي أنه كل واحد محتاج أنه نعطي هذه القيمة، نعطي هذه المحبة حتى يزيد الثقة بالنفس، هذه لها دور
2: طبعاً. يعني الأولاد ما يتعلمون على الأخذ فقط، يتعلمون
1: بالضبط.
2: على العطاء أيضا
1: بالضبط.
2: من يكون الزوج متعاون.
1: أكيد أكيد. طيب هل تختلف مشكلة نسيان الذات بين المرأة العاملة وبين ربة البيت؟ يعني خاصة أنتوا مثلا هسه كمنظمة أنتوا يعني تشتغلون على هذا الشيء.
2: نعم.
1: يعني شفتي هذا التغيير أنه عند المرأة؟
2: يعني المرأة العاملة يكون وقتها أقل، يعني هي ما تقدر تفكر بنفسها كثير مثل ما نقول لأن ضيق الوقت.
1: نعم.
2: إذا طعت وقتها للعمل والبيت وبدون مساعدة أي شخص معها فطبعا راح يصير إهمال عندها، راح يصير إما إهمال النفس أو إهمال للعائلة. فإحنا دائما نشجع أنه يكون توافق بين العمل الخارجي وعمل البيت ربة البيت.
1: أكيد أكيد. طبعا حتى مرات نشوف أنه المرأة حتى تستعيد هويتها واهتماماتها الشخصية دون الشعور بالتقصير اتجاه الآخرين، يعني هذا هم يعزز فتشي عند المرأة. شلون تنظرين إلى هذا الموضوع؟ يعني شلون يمكن للمرأة أن تستعيد هويتها واهتماماتها الشخصية دون الشعور بالتقصير؟ لأن مرات تحس بهذا التقصير اتجاه عائلتها، اتجاه زوجها، اتجاه مثلا أمها وأبوها. شلون يعني تنظرين لهذا الموضوع؟
2: لازم المرأة تفكر بنفسها ولو يعني تنطي مجال وقت يعني قليل لنفسها، يعني لازم تفكر أنه تحسن من لبسها، من مظهرها الخارجي، من حديثها، تحاول أن تتعلم شغلات أنه هي من ناحية الأتكيت، من ناحية المجتمع، تحضر ندوات، تحضر نقاشات حتى تحسن. والشغلة لا تقول المرأة أنا ما أعرف هذا الشيء وتبقى.
1: نعم.
2: خطأ. أنا أشجع المرأة أن تهتم بكافة الأمور، وخاصة حاليا الآن عندنا المنتديات الكنيسة.
1: نعم.
2: عندنا المنظمات، عندنا اللقاءات اللي حضرتك دا تسويها، يعني
1: صحيح.
2: دائما مشكورة. الإذاعة هنا ينطلنا نصائح للمرأة كثير،
1: وإحنا للأسف إنه إحنا هذا الجانب ما ننطي له أهمية بقدر ما ننطي أهمية للجوانب الأخرى.
2: طبعًا.
1: فهذه أكيد تعتمد إنه كل مرأة شون تريد توعي نفسها وبيا مجال فتلتجأ إلى نفس المجال. وخلونا نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية لكم.

0: رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجنا صحتنا النفسية ست تغريد. هل أنه من نضع حدود صحية في العلاقات الأسرية والاجتماعية، هل هذا الشيء تشوفيه مهم أو ما إلى أهمية، وشنو رأيك به؟
1: لا طبعا، يعني الحدود هي تكون الأفضل دائما بكافة العلاقات.
0: نعم.
1: يعني علاقتنا بالصداقة، علاقة مع الأولاد، العلاقة مع بالعمل، أي مجال هو لازم يكون حدود حد.
0: نعم.
1: وإلا يعني يكون العطاء يمكن في بعض الأحيان مثلا مع صديقة تشوفين العطاء يكون، بس تتفاجئين أنه هاي صديقة مو يعني
0: شكلك
1: يعني مو قد هذا الشيء اللي عطاء اللي عطيتينه.
0: يعني أنه إحنا نخلي حدود في كل علاقاتنا.
1: نعم.
0: لأن إحنا مرات ننطي أكثر من اللازم.
1: نعم.
0: يعني خاصة حتى إذا ويا
1: العائلة، حتى العائلة
0: ويا.
1: نعم.
0: الأبناء.
1: نعم.
0: ويا الزوج، فالعطاء الزايد عن اللزوم كل نقصان.
1: نعم.
0: يعني أنه إحنا نركز دائما على التوازن بالعلاقات، لا تنطين نفسك أكثر من اللازم ولا
1: يعني أبخل بالعلاقة.
0: نعم. واحد. نعم. يخلي حدود.
1: نعم.
0: طيب، كيف يمكن للأم أن تكون قدوة لأبنائها في الاهتمام بالنفس وتحقيق التوازن؟
1: يعني أعتقد الأم إذا كانت يعني تهتم بنفسها، تهتم ببيتها، تهتم بزوجها، بعائلتها، تعطيهم العطاء اللي كان مو بس عمل هو.
0: نعم.
1: يعني مثلا كلمة حلوة هاي تخلي الأبناء يكونون، يمكن مثلا حضني البنت أو بنتها يعني تعطيهم دفء وحنان أكثر من العمل اللي هي تأدينه. فالكلمات والمشاعر دائما تصل إلى القلب.
0: أكيد
1: أفضل.
0: أكيد. عندي حالة زارتني بالعيادة، طبعا الأولاد كلش يعني الأم والأب ما منطيهم قيمة.
1: نعم.
0: يعني هي صيدلانية، تخيلي أنه جتيني وعدها حالة نفسية.
1: نعم.
0: يعني من الأم أكثر من الأب، الأب كلش مهتم بالبنية والأم دائما تحسسها أنه هي ما عدها قيمة.
1: نعم.
0: أنه تقول لها مثلا أنت شو تتوقعين يعني هاي الصيدلية هذا القسم الصيدلة بيش راح يفيدك، أو مرات تقول لها أنه صديقتك لا تقارنين نفسك بيها لأن هي هواية أحسن من عندك. فهذه الكلمات تخلق عند الأولاد عدم ثقة بالنفس.
1: نعم.
0: ومرات أنه نشوف حتى الأم أنه ما تهتم بعائلتها بقدر أنه هي ما تهتم بأشياء ثانوية.
1: نعم.
0: إحنا دائما نقول أنه في هذه العلاقة أنه لازم يكون توازن. طيب حضرتك، شنو النصائح اللي تقدميها للمرأة اللي تشعر بأنها فقدت نفسها وسط مسؤوليات الحياة؟ لأن مثل ما نشوف خاصة بالفترة الأخيرة أنه المرأة أكو صارت عليها مسؤوليات هواية.
1: نعم.
0: فشنو رأيك؟
1: أنا أنصح المرأة أن لا تستسلم.
0: نعم.
1: أن تحاول من جديد. لا تقول يعني مثلا أنا عمري بعد ما يسمح. لا، المرأة ما عندها عمر، أنت اللي تنطين العمر النفسكي.
0: صحيح.
1: أنت عن طريق محاولاتك أن تثبتين كيانك وقيمتك كامرأة أو كإنسانة. فدائما أنا أشجع المرأة أنه أنت تكونين دائما مهتمة بنفسك، بعائلتك، أن تتعلمين أي شيء أنت ما تعرفينه. مثلا لا تقول المرأة أنا ما أعرف هذا الشيء، لا، أحاول، لأن هي المحاولة اللي راح تنتج إلى شغلات. يعني مثل ما يقولون نصعد الدرجي شوية.
0: أكيد.
1: شوية.
0: أكيد.
1: السلم العفو شوية شوية درجة.
0: والتعلم أصلا ما إلى علاقة بالعمر. يعني
1: لا
0: الإنسان
1: طبعا.
0: كل ما كبر هو محتاج أكثر
1: أن يتعلم
0: للتعلم.
1: نعم.
0: لأن أنت إذا وصلتي لمرحلة معينة وأنه توقفتي عن التعلم، فهذا أكيد راح يعني ينعكس على سلبيا عليك، حتى مو بس عليها، على الأولاد.
1: نعم.
0: لأن هم الأولاد أيضا يريدون أنه أمهم أو أبوهم أنه يكونون في مستوى ثقافي معين حتى يتقوون بهم. طيب، يمتى يكون اللجوء إلى الدعم النفسي أو الاستشارة النفسية ضرورة للمرأة؟
1: لما تحس المرأة بالضغط النفسي وما تحس بسلام داخلي.
0: نعم.
1: فعلى المرأة أن دائما يعني تستشير مشيرة نفسية أو تلتجئ إلى صديقة مقربة، تحاول أن تفضفض من يعني شغلات هي دا تنزعج منها، لأن الكبت همينة يؤدي إلى ضغط نفسي قوي.
0: أكيد.
1: بعض الأحيان يعني المرأة ما تريد تتكلم عن آلامها، عن
0: صحيح.
1: عن الإرهاق اللي عندها.
0: صحيح.
1: تعرفين مجتمعنا إحنا مجتمع يعني دائما هاي الشغلات يكونون متكتمين عليها، بس أنا ما أشجع المرأة أن تكون بهذا الشكل، لأن يعني أكو قدرة تحمل فبعدين راح تأذيها.
0: أكيد أكيد. مثل ما لاحظنا باللقاء اللي سويته ويا البنية اللي كانت في فاميلي مول، فمن سألتها سؤال أنا حسيت بيها أنه هي أكو ضغط عليها، فقالت أنا ما أحب أحكي.
1: نعم.
0: فهذا الكبت يعني أبدا ما ننصح به.
1: نعم.
0: لأن الكبت بالتالي راح يطلع مرات على شكل أمراض جسدية. نعم. لأن مرات تشوفين أنه يقولون فلان طلع عليه فلان مرض، كل شيء ما كان به، غفلة طلع يعني فجأة طلع المرض ظهر على جسده. فمن نجي إحنا نرجع إلى الأسباب اللي كانت صادفة هذا الشخص، أنه نشوف هو أصلا كان عنده كبد، كان عنده صدمات.
1: نعم.
0: فهذه كلها لها تأثيرات جانبية.
1: وتسمحي لي، أكو كثيرين يعني مثلا أشخاص معاهم يحاولون أن يشعرون بالإحباط.
0: بالضبط. نعم.
1: يعني
0: نعم،
1: ينطوهم طاقة سلبية، يعني مثلا تسوي فد شيء لا يحبطوها، هذا الشيء مو زين، هذا انت ما مال عمرك، او تلبس فتشه هذا ما مال عمرك،
0: شلون تلبسين هذا اللون،
1: شلون تطلعين،
0: شلون تلبسين يعني هذا الموديل، مو هذا
1: انت عمرك، هذا ما عمرك. لا، المراه هي جميله بكل عمرها، هي زهره دائما
0: بالفعل.
1: فهاي الزهره محتاجه الى الماء، محتاجه الى الكلمه، محتاجه الى يعني المراه هي جميله جميله، حتى لو هي ما كانت جميلة كوجه، بس انت عندك فالجمال يعطيكي الله، ما يعني عطانا شغلات كثيرة. المرأة مو بس جميلة الوجه،
0: ماكو وحدة مو جميلة ابدا، يعني كل وحدة مميزة بنوع معين،
1: كل من مميز بنوع معين. فانت حاولي ان تشوفين وين هذا الجمال وتطورينه.
0: اكيد اكيد. طيب برأيك شنو هي الرسالة اللي تحبين توجهيها لكل امرأة اعتادت أنا تخلي نفسها بالمرتبة الأخيرة؟
1: المرأة تستحق الأفضل، وأنا دائما يمكن في بعض الأحيان يقولوا لي أنت مع المرأة كثير، بس أنا أحب المرأة وأحب أعطيها يعني اللي تستحقه أكثر وأكثر. أنت جميلة، أنت دائما قيمتك من قيمة اللي خلقك. فالمرأة لا تقول دائما أنا بالمرتبة الأخيرة، على العكس، أنت لازم تكونين دائما بالمرتبة الأولى، ودائما تعطين الطاقة الإيجابية لعائلتك، لبيتك، لمجتمعك. فالعطاء يحتاج أن تكونين ثقة بنفسك.
0: أكيد طبعا. حتى نشوف بعض النساء أنه دائما يربطون قيمتهم الذاتية،
1: نعم،
0: يا إما بعملهم يا إما بشخص أو بزوج أو بأولاد. شوفي. نعم. مرات إحنا المرأة من تستمد قيمتها من أولادها، من يتزوجون فتحس أنه فقدت قيمتها، ولهذا تصير مشاكل
1: طبعا.
0: مرات نشوف أنه المرأة من تزوج ابنها أنه الولد إذا ينحاز للمرأة، فهنا تصير مشكلة أنه لأن تقول أنه أنا قيمتي كانت بهذا الولد، والولد خسرته فراح للزوجة.
1: على قولة الأول، يا من تعب يا من شقى يا من على الحاضر.
0: فدائما خلي تربط قيمتها بنفسها، بذاتها. نعم. بعملها. طيب شنو رسالة أو كلمة أخيرة من خلال إذاعة عنكاوة وبرنامج صحتنا النفسية تقدمين لكل امرأة، لكل النساء؟
1: أنت جميلة، أنت الأمان، أنت السند، أنت الحياة.
0: نعم.
1: طبعا وأنا أشكر إذاعة عنكاوة، إذاعة راديو عنكاوة، على هاي المعلومات الحلوة والمواضيع الجميلة اللي ديسلطون الأضواء عليا، وأشكرهم على تعبهم وعلى محبتهم واللي ديقدمونه. ودائما أشجع المرأة على العمل، ولا أبد يعني تستسلمين لأي ويساعدك إحباط بأي مجال، لأن أنت أسعى أنا من كل خطأ أتعلم أن أنهض أكثر.
0: نعم أكيد.
1: يعني الإنسان يتعلم من أخطائه بالضبط. فلا نعم. دائما تستسلمون إذا مثلا شفت نفسكم ما نجحتم بهذا المجال أو لا، أنا أحاول أطور وأطور وأكون أحسن وأحسن.
0: طبعا أحب أن أجيب مثال من واقعنا هو
1: نعم.
0: ستغريد الطفل من إحنا يتعلم المشي كم مرة يقوم ويوقع يقوم ويوقع ولحد ما يتعلم أنه يوقف. فإحنا جايين لهاي الحياة كلتنا من أجل أن نتعلم
1: نتعلم نعم.
0: فإذا إحنا ما تعلمنا ما رح أصلا يعني نستفاد من أغلاطنا. كل إنسان هو معرض للخطأ
1: نعم.
0: كل إنسان هو معرض إلى تجربة فاشلة. وين المشكلة إذا إحنا نتعلم من هذه التجربة؟ وهاي التجربة أصلا رح تقوينا بالمستقبل
1: طبعا طبعا.
0: نعم.
1: بالنسبة لنا منظمة حمورابي تستقبل أي شخص محتاج إلى أي دعم نفسي أو دعم عمل أو دعم. إحنا بهاي المجالات حقوق الإنسان دائما نستقبل ونحاول أن نساعد المرأة أو أي شخص، إذا كان طفل أو مرأة أو رجل، إحنا ما نميز
0: أكيد.
1: لأن حقوق إنسان هو الإنسان بكل الأحوال.
0: أكيد أكيد طبعا سمعتوا أنه التغريد تستقبل كل النساء
1: مو النساء فقط، الرجال والأطفال وأي شخص. لن نسوي ورش يعني العفو مشاريع صغيرة، يعني نفتح محل أو شغلات.
0: حلو هاي المعلومة
1: للشباب. نعم لا لا إحنا دا نقفل للشباب كله، فما تميز بين رجل أو امرأة أو طفل، دائما نشجع على العمل وعلى الأفضل. فشارع المنتزه إحنا موجودين قرب المحكمة الكنسية.
0: أكيد السيدة تغريد قزازي رئيسة فرع أربيل لمنظمة حمورابي لحقوق الإنسان، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لحضرتك على حضورك ومشاركتك القيمة واللي أسهمت في إثراء هذا اللقاء وأضافت أجواء من التفاعل والفائدة. شكرا مرة أخرى ست تغريد.
1: شكرا حبيبي تسلمي.
0: أكيد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ففي الختام تذكري كلمة إلى كل امرأة أو لكل النساء، تذكري دائما أن الاهتمام بالذات مو أنانية بل هي ضرورة حتى تحافظين على التوازن النفسي والعاطفي. فالمرأة اللي تمنح نفسها وقت للراحة وتعتني بصحتها وتتمسك بطموحاتها أكيد راح تكون أكثر قدرة على العطاء والحب والدعم. ولا تخلين دورك في حياة الآخرين ينسيج دورك في حياتك كأنثى. العطاء الحقيقي أكيد يبدأ من الاهتمام بالذات. وتقبلوا فائق تحياتي، كنت معكم أنا الأخصائية منال العقراوي، التقيكم في الأسبوع القادم، مع السلامة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

شموئن يا شموع قالا بليتم أثرد شلاما، قالت شاوق عن كاوا تدمتمم فالا خلما. راديو عن كاوا شؤو تشي بوينت شؤو.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: راديو عنكاوى،
2: راديو عنكاوى،
1: راديو عنكاوى.

ثانوسه اون باترياركا بولس ليثايانونا خويا دمشوت باكو كردستان بشاري روثا ولا ايله بالخوذ مملا باثر كليتل ترين يوماثا شو رايد عملا قوم عبرد باشماخ تخوبايا عم ايران مالو خدريشاد وزيره مخيف تنطك سياثا دمخسي عم قليمة كردستان باسعتت بالعانة توراسا موزاغة عراق ريم تدعبرا ومغزيت بدرغة خميموثا نيخوثا لم شمليتا نورد إسرائيل مطيتة تيمند لونن برام بارمياثا دعروتا تشرار ديدعاثا بعياثة نتنياهو السياسة بمنبلتت أويوثا بين واشنطن وطهران

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

غبطة أبينا الباتريارك بولس الثالث نونة. التعايش في كردستان واقع ملموس وليس مجرد شعار. بعد توقف دام يومين، استئناف العمل في منفذ باشماخ الحدودي مع إيران. مستشار رئيس الوزراء: توحيد الأنظمة الجمركية مع إقليم كردستان خطوة استراتيجية للإصلاح. طقس العراق: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة. هدوء لم يكتمل، نيران إسرائيل تلاحق الجنوب اللبناني رغم تفاهمات الجمعة. تقرير استخباراتي: طموحات نتنياهو السياسية قد تجهض تفاهمات واشنطن وطهران.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

ثانوثه اون باتريركا بولس لي ثايانونا خويا دمشوت باكو كردستان بشاري روثا ولا ايلي بلخوذ مملا باثر كليتل ترين يوماثا شو رايد عملا قوم عبرد باشماخ تخوبايا عم ايران مالو خدريشاد وزيره مخيف تنطك سياثة دمخسي عم قليمة كردستان باسعتت بالعانة توراسا موزاغة عراق ريم تدعبرا ومغزيت بدرغة خميموثا نيخوثا لم شمليتا نورد إسرائيل مطيتة تيمند لونن برام برمياثا دعروتا تشرار ديدعاثا بعياثة نتنياهو السياسة بمنبلتد أويوثا بين واشنطن وطهران.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

غبطة أبينا الباتريارك بولس الثالث نونة. التعايش في كردستان واقع ملموس وليس مجرد شعار. بعد توقف دام يومين، استئناف العمل في منفذ باشماخ الحدودي مع إيران. مستشار رئيس الوزراء: توحيد الأنظمة الجمركية مع إقليم كردستان خطوة استراتيجية للإصلاح. طقس العراق: تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة. هدوء لم يكتمل، نيران إسرائيل تلاحق الجنوب اللبناني رغم تفاهمات الجمعة. تقرير استخباراتي: طموحات نتنياهو السياسية قد تجهض تفاهمات واشنطن وطهران.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: راديو عنكاوى،
2: راديو عنكاوى.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: اف ام مان قهوه.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: شعودشی پوین شو
1: يبرس قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تانيم شويش باتو اختيبا ليلش مي با قالامت زونا لقبا الباتو ليلو القيبا تانيم ان خيوتو اخبيتلا بيتلا ان بنوشو ممتيتلا ان جبرتلا قديتلا

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.